شنو مش تعمل ليش كون عالية شنو أبي كان قونا سمعت تاي سمعت تاي كاتيون جيتشي نيو كان شنو ليش بريشة رونشي كاي تاكي قونا ولا جيش كون أي كاي تاكي قونا كم أنا ماندر ليش بريشة أريش كان شي كاي بروغراماسيون ولا جيش كاي قونا عليا يا جيس سمعت تاي بنسياتشو أنا باتشو أي سمعت لي كاو سانغاوا أي سمعت لي تانغاوا ولا جيش كون أي كونا كاي لونس 27 يوليو سمعت لي كاتينغاوا كاتينغاوا باي وا بنسيون واي جيس باي وا تشيو سمعت لي كونا بنسياتشو أنا باتشو Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shutipi, Amén.